والله دي جاب لين وشرين عن عدود الهل تجيبين هاي وبرين وشوي تشيشين دك يستم شيدور دورو شيجي طولاني دون داس